0: مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: And when our messengers came to Abraham with the good tidings, they said, Indeed, we will destroy the people of Lot's city. Indeed, its people have been wrongdoers.
0: قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم

0: قومه فاستغاثه الذي من
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.